0: تقلل ليش
1: لا انا تلا افهم مالاش لا دير زيادة شفارك او زما كزن مخ دير زيادة خراط واغا دير زيادة من سبا لكريمنا متمينة دا اتبار فريز زمون قد دي اغي وويل في زبا سنك اختي غيستاشم ايش ما بيتي كريم يزان لراولل فبارة دين دس دين كي ديلا غيستان زرد ورقرق